0: نوديها اكم ميجاهاتس تبقى هي فعلا.
1: احترام كرماني واكي فيمبرگي واكي مقامگي بيكنو
2: كوميمي هكيوس احترام كورن جهينمي
1: اني كاگ فراتون احترام دي بينيوس تيمايكي اهم ميهونن احترام كورامي هكاوگي
2: احترام كوروا احترام هودوا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: رحمن وانت رحيم وانت الله جاء اسم فلم فشاغن
3: فإن

0: أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ
1: هَمَا كَشْوَرُمْ بَسْمَغْغَ كُمْمَ وَادِيِ گَامِ إِبَهِي كُمْمَ فَنْ گَامِ دَوَي نُدَوَي تَنْ نَيْنْغَي غُتَ إِبَهِي إِمَّ فُرِهَمَ غُتُغَ إِخَنْ گِنَسْ گَنَّنْ نَيْنْغِگِنْ إِوْرِنْ اُلَيْتِي خَلَيْغْفَانُ دِكْوَدَا نُغَنَّوَمْ تَوَي
0: وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
1: أَدِي هَمَا كَشْوَرُمْ إِوْرِمْ بُنَ اُلَنِي إِوْرِمْ نُكُرَا خَنْتَوْغِ وَاحَكَي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: hamakashwarum akhirat duhang iman wa mihunna timan rasgalange eurenge amalta zina terikure vime fah eurem vani hayram ve defushu ere haluge
1: أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون
0: إورني إورن نباوغم وعذاب هرميهن أدي إورني آخرتغا هما إم جلني وغم واميهن
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ
0: حَمَكَشْوَرُمْ كَلَيْغْفَانَ قُرْآنُ اُغَنَّا دِوَّنِي حَكِيمٌ وَنْتَ مُلَدَّنَ وَدِغِمْ وَا كَلَيْغْ حَضْرَتُمْ كَنْ كَشَوَرِهِ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.